0: فاني من دور كنداوة فاني من دور كنداوة لاشا ما يخلنا بيها للدرس تكوى ولا راح يشاهد كورترا
1: سيد المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال